0: Dan sanak seberatan dimanapun Bebuan Pian berada, waktu kada terasa sekarang sudah menunjukkan pukul 18:49 waktu Indonesia Tengah. Sudah malam dan sanak perempat, yang mana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih Ulun ucapakan gasan Bebuan Pian semunyaan yang sudah bergabung, yang sudah monitor, yang sudah mendengarkan Ulun di malam hari ini tentunya siaran. Dan kita akan kembali berjumpa di lain waktu dan sanak perempat. Besok sudah memasuki bulan Oktober, jadi semoga Oktober menjadi bulan yang lebih baik lagi daripada bulan September untuk kita semunyaan. Setelah ini akan ada rekan kerja Ulun, ada Awan yang akan mengawani sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan setelah ini juga akan langsung bergabung bersama dengan pengajian ceramah agama siaran langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Jangan kemana-mana, dan sana perempat tetap bersama dengan kami hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar. Ulun izin pamit undur diri, salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. Mari sama-sama kita berniat. Allahumma inni nawaitu dhikra lisaba'ina alfan fida'an minan nar wa dhukhran li lillahi ta'ala. Di dalam hati, ya Tuhanku, bahwa sengaja aku berzikir 70 ribu untuk tebusan dari api neraka dan simpanan bagiku karena Allah Ta'ala. Abdul

إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

محبتك ومعرفتك. الفاتحة. أشرك أني قد اشتريت بها نفسي من النار. اللهم تقبلها مني واتقني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أني هلكت هذه 70,000 تحليلة. أشرك أني قد اشتريت بها نفسي من النار. اللهم تقبلها مني واتقني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أني هذه 70,000 تحليلة. وأشهدك أني قد اشتريت بها نفسي من النار. اللهم تقبلها مني واتقني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم عوزل وبلغ وتقبل الثواب ما قرأنا من القرآن العظيم، وسبحنا وسبح الله بحمده، وما حللنا من لا إله إلا الله، وما صلينا على نبينا محمد الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة. نقدمها ونودي إلى رسولنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أبي وإخوانه الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليه وعليهم أجمعين، والدينا والديكم أمتنا وأمهاتكم أمة المسلمين أجمعين، وخصوصا إلى روح حجة جميع بنتي سعيد، ثم إلى روح أحمد بن حجي عبد القادر، ثم إلى روح أربية بنتي أجي محمد طيب، ثم إلى روح حجة سبرية بنتي أجي ربية، ثم إلى روح مصطفى بن عبد الله، ثم إلى روح وفيق أديدة بنتي غفريان، ثم إلى روح رملي بن أنام دقادر، ثم إلى روح قبشة بنتي أحمد، والدينا والديكم أمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين، ثم إلى روح حجي محرن بن ترسي، ثم إلى روح حجهريتي بنتي دراجي، ثم إلى روح مرسين بن حجي محرن، ثم إلى روح موليونو بن حجي مرجوكي، ثم إلى روح حجي أحمد بن حجي أسنوي، ثم إلى روح حجه فاطمة بنتي حجي أسنوي، ثم إلى روح حجه طيبة بنتي حجي أسنوي، ثم إلى روح أسكن سوريا بن حجي محمد سبيل، ثم إلى روح وردان ديا بنتي أسكن، ثم إلى روح حجي سيتي ميسرة بنتي حجي محمد موسي، ثم إلى روح حجي عبد الله بن حجي عباس، ثم إلى روح مشكور بن وونو ديكرومو، ثم إلى روح حجه مسورونغاتين بنتي عبد الحميد، ثم إلى روح حجه مصراواتي بنتي بصرة، ثم إلى روح حجي برهان بن دندا، ثم إلى روح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم وجعل الجنة منازلهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يسر لنا وللمسلمين والمسلمات زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا مولانا يا مجيب يا حاضر يجيب، توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا والمسلمين وغريب، صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لكم.